كان هندا جمون جابت ميرك كوي وانت سيقودك يا هاي او جابك مو جيتنا نود داي ها وش كاب مش كايت سنجد نيدو سنيدود جان هاي يوت كنو برغيت كي بازي دقنيزن دا هو جابك مو هند هو يو هاي سالردي هندش اشكودو شتي دا كتا جابابو داد ايو جا كري لانجوز سمر كامس كدغن نوچ مي وي نو وغا آغس بيسمن مدات جيسكوسد بهم جيشان نو سب جيسكوسد دقنج شابن بنيت كي بدن ايو كنيشيو ميزيو با ميو ماتسيون ديش بدادات انلان جالرين جي دغنيدو يو نيشنو بيج ديسكوسيت نيشا كنستو نو بيج ديسكوسيت وكس بنانو تو حبيس مو ديو جي جي او جبك مو اند هو ده مين ناو سوان بي ان جنس تو انانو تي بان هي سي ان جي هي اي جي كي باز دكت ده مين ناتو شته ده كي با وي جيت تو بي تي جيت تو بي تاغنوت سو ان جي اس بي ان جي ده get to stay get to Chadang get to Chabtsian yeah again the bajmon we with myaten to bit not myat mug then mug wab myat and mushkazi shapist monani ba wenzi de we the bajmon dot so again he is we with madrid again and me go chap taxin in to stay there so shashki about to the shat man and ask him nogation to me go you the bajmon and then ask him about Aaron Clive Blacknet Charles Kedabita ke mag George Longchap ke sha bitte behigod eugen we tabis himagen Charles Ludd Betsy Longchap Jamie Little Benoit Vigor he's nga son he kopenesh ke bitte weet sheet euge guen se ke ne is bitte winchgag hega mesht minen hega zeti betmerg and heg magen hega shwe wit madaga ta ke guen se ke jish ben sun moyat creeprog at cbc.ca jish ben sun monan heg magen ya shirl wa patchi ke sha bitte eg se wa jeg to watch him now. So, Jamie, we're going to show this code to state. Here we go.